وانت تسوق سيارتك او تتمشى او تسمعنا على IBFM 101.5 اكيد انتبهت، موجود بالشارع اشارات خاصه بالمرور ومنها اشاره ستوب. هذه إشارة توقف وهي واحدة من أهم العلامات المرورية، ونشوفها بشكل مثلث أحمر أو لوحة مكتوب عليها كلمة ستوب. الهدف الأساسي منها أنه تضمن سلامة اللي يسوقون واللي يمشون بالشارع بكل تقاطعات الطرق أو مداخل الشوارع. طبعا الالتزام الكامل بيها ضروري لسلامتك وسلامة الناس اللي موجودة بالشارع، وحاول لما تشوفها تنتبه تفحص الطريق من الاتجاهين قبل ما تستمر إذا أنت من المشاة، وحاول لا تتجاوز هذه الإشارة إلا بعد ما تتأكد بصورة تامة أنه أنت بأمان. خليك صبور لأن هذا الانتظار البسيط راح يحمي حياتك وحياة الناس.

صباح الخير والعافية، صباح المحبة والأفكار الحلوة والإنجازات اللي إن شاء الله تكون من نصيبكم ضمن بداية هذا اليوم والأسبوع الجديد. نأمل أنه تتوفق خطواتكم بالوصول لأهدافكم وتحققون كل اللي تتمنوا. تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي. نبلش وياكم مشوارنا لهذا الصباح وللساعة 9.

أكيد وياكم متابعين مشوارنا لهذا الصباح، وتحية لكل اللي موجودين ويانا عبر بالعربي. ومشوارنا راح يمتد لساعة 9 بزوايا فقرات مختلفة. وخلينا نذكر ضمن هذا الصباح وبعالمنا اللي تتغير به هواية من صيحات الموضة وبسرعة، تبقى الأناقة الحقيقية هي اللي تعكس شخصية الإنسان وتمنح الثقة بنفسه. وممكن اختيارات للملابس للإكسسوارات وحتى العناية بالبشرة تنطيك هالة معينة وتميزك عن غيرك. خليكم ويانا، ضيفة مميزة راح تكون بحلقتنا لهذا اليوم بالعربي تتحدث عن هذا بالتفاصيل.

إذن أحلى تحيات لكم من أسرة بالعربي حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، سوشيال ميديا فاطمة عامر. هذه تحيات من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا لحلقة هذا اليوم أحسين أياد.

إذن نبدأ وياكم بأمنيات أنه تكون أجواءكم آمنة إن شاء الله، والصحة والعافية بظل هذه التقلبات بالأجواء الحارة، وممكن يكون أكو انخفاض بسيط خلال اليومين اللي جاية حسب التوقعات للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. الطقس على العموم هذا اليوم الأحد صحو وحار بعموم البلاد، ودرجات حرارة تنخفض قليلا عن يوم أمس. أما طقس الاثنين راح يكون صحو وحار مع بعض الغيوم في عموم البلاد، درجات الحرارة تبقى مقاربة.

إلى قرار مجلس الوزراء اللي قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وطبعا حسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الثالث والرابع من آب 2026 بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

إلى أمانة بغداد اللي أعلنت المضي بجدية بأتمتة جميع إجراءاتها الفنية والإدارية حتتحول نظام الجباية والخدمات النظام رقمي، وأكدت بدء التطبيق التجريبي لمشروع عاصمتي الإلكتروني في بلديتي الرصافة والمنصورة، وهذا حتى يسهلون المعاملات ويبسطون الإجراءات أمام المواطنين، والتوسع التدريجي حتى يشمل جميع الخدمات والبلديات الأخرى خلال عامين. وحسب الوكيل الفني لأمانة بغداد ذكر أنه اكتمال التحول الرقمي يتيح خيارات دفع متعددة وعلى فترات أقصر، مثلا تدفع نصف سنوي أو أقل من ذلك، فضلا عن إدراج خدمة إجازة البناء الإلكترونية ضمن نفس التطبيق.

خلينا نختم مع كردستان العراق اللي حسموا الجدل وحددوا أسعار البنزين رسميا حسب وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كردستان، أنه أسعار البنزين بأنواعه بمحطات الوقود راح يكون حسب ما ذكروا بأنه سعر البنزين العادي الجودة بمحطات الوقود 750 دينار للتر الواحد، أما البنزين التجاري بجودة عالية 850 دينار عراقي. سعر البنزين المحسن راح يكون 1000 دينار للتر الواحد، أما عالي الجودة السوبر راح يكون 1200 دينار عراقي. وبقى أن نذكر أنه تتوافق جودة البنزين العادي والمحسن والسوبر مع إرشادات وزارة الموارد الطبيعية حسب تصريحهم.

بالعربي تواصلنا وياكم مستمر، وتحية لكل طلابنا. أكيد نأمل أنه ينعمون بالنجاح والتوفيق بكل خطواتهم. فقرتنا التالية راح تكون مع طلابنا وأيضا مع اللي تخرجوا ويسمعونا حاليا وعندهم تجربة كانت مميزة ضمن الجامعة. هذه المنصة راح تتيح للطلاب يعبرون عن تجاربهم الأكاديمية واليومية من خلال هاشتاج معين لكل حلقة. هاشتاج طلاب. ومعنا بحلقتنا لهذا اليوم راح يكون أول غياب، وكل طالب إلى أول غياب يمكن راحت عليه نومة، ممكن أنه ازدحام، ممكن ظروف طارئة مرت عليه، أو مجرد أنه قاعد من النوم وخلاص مكسل ما يعجبه يداوم. على العموم سجل غياب، وهذه الغيابات ممكن لها مواقف معينة وممكن سببت لك إرتباك بالوقت اللاحق. اليوم نريد نسمع منكم شنو كان سبب الغياب الأول اللي تذكروه واعترفتوا بالعذر الحقيقي، لو اختلقتوا عذر معين حتى تقنعون أساتذتكم، ندمتوا فعليا على الغيابات، وشنو أكثر عذر ممكن نسمع من الطلاب حتى يبررون غياباتهم. أكيد خلينا نسمع منكم ونرجع بالذكريات ونعرف شنو كان أول غياب. 6 مكرر 2 9.

إذن الغيابات وأول غياب هو اللي نسولف عنه بحلقتنا لهذا اليوم. وبكل الحالات يعني أنا عني شخصيا رأيي أنه يعني ما أحب الغياب، وإن كان عندك ظروف معينة وإن كان عندك أمور ممكن أنه تربك الموضوع عندك ودوامك، أو أنت ما محضر لامتحان وغبت حتى بس تكسب وقت وتحاول أنه تنطي عذر وتأخذ فرصة ثانية، كل هذه الأمور ما راح تخليك بالجانب الآمن بحياتك الدراسية. حاول أنه تبتعد عن الغيابات، هذه نصيحة. النصيحة الثانية طبعا أنه ما موجه بس للطلاب، وإنما حتى للموظفين، حتى اللي عنده شغل، حتى اللي عنده التزامات، الغياب ما يحل أي شيء ولا راح يوصلك لأي نتيجة. الغيابات ممكن تكون لها أسباب مختلفة وممكن تكون لها ذكريات مرتبطة بذاكرتكم. خلينا نسمعها ونسولف عنها وشون تبررون الغيابات أو شون تفسرون شخص يغيب هواية. 6 مكرر 2 9 أكيد هذا الرقم للي يحب يتواصل ويانا بالعربي.

تحية لكم مستمعينا بكل مكان، وتواصلنا مستمر ضمن UIBFM 101.5، وأكيد معكم ننتقل لآخر الأخبار التطورات الأكاديمية البحثية أبرز الفعاليات والنشاطات بحرمنا الجامعي. بدأنا نكرر التهنئة لكل طلابنا اللي نجحوا من السادس، وأكيد نتمنى النجاح لكل طلبتنا اللي راح يكونون ضمن الدور الثاني، وهذه التهنئة لكم من إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد وأيضا من الجامعة الأمريكية، وأكيد هذا مو نهاية للمشوار، هي بداية لحكاية كتبوها بإيديكم، والخطوة الجاية راح تبدأ بقرار، وقراركم راح يفتح لكم باب لمستقبل جديد وتجربة جامعية مختلفة وفرص أكبر. خلي حكايتكم تبدأ من هنا، من الجامعة الأمريكية في بغداد.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا اختيرت الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن القائمة القصيرة من المرشحين لنيل جائزة فريق القيادة والإدارة العام من ضمن فعاليات جوائز التايمز للتعليم العالي في العالم العربي 2026 والتي تستضيفها المملكة المغربية في الرابع من تشرين الثاني حيث سيعلن عن أسماء الفائزين. ويأتي هذا التكريم تقديرا للرؤية والتفاني والجهود المشتركة التي يتم بذلها من خلال فريق القيادة والإدارة في الجامعة الأمريكية في بغداد، وهذا للارتقاء بالتعليم العالي ودعم النمو المتواصل ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

وضمن الجامعة الأمريكية في بغداد تم فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، حيث تعزيز المهارات في القيادة والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات من خلال برنامج صمم للمهنيين الطموحين والساعين إلى تطوير المسيرة المهنية وإحداث الأثر. هذه الخطوة

طبعا نتمنى الصحة والسلامة للكل، وصباح الخير نقولها للي بلش صباحه بهاللحظة هو يسمعنا على 101.5 عبر AUIBFM، وكل العراقيين تقريبا يعني مو كلهم، خلينا نقول اغلبهم يبلشون صباحهم بالشاي، وصار اكو ايضا نسبة لا بأس بها انه تبلش صباحها بالقهوة. بس اذا نرجع للامور الصحية، فمن راح يكون الخيار الافضل حتى نبدي بيومنا ونعزز بصحتنا مع بداية اليوم والصباح؟ القهوة لو تشاي.

طبعا الكثير يبدون يومهم بفنجان من القهوة أو كوب من الشاي، بحث عن دفعة من النشاط والتركيز. ورغم أنه تشابه كبير بين الاثنين، بس الفوائد الصحية ممكن تكون مختلفة بين الأول والثاني، وحسب احتياجات الجسم وأيضا حساسية الجسم للكافيين. وخلينا نقول أنه القهوة والشاي عندهم قيم غذائية متقاربة،

فوائدهم الصحية ترجع أساساً لأنهم يحتوون على مضادات أكسدة ويساهمون بتحسين صحة القلب وتنظيم مستويات السكر ويقللون الالتهابات وأيضاً يزيدون من اليقظة الذهنية. بس خلينا شوية نفصل الموضوع، يعني إذا سولفنا عن القهوة فالقهوة بها نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي، وهذا يخلي تأثيرها أسرع وأقوى بتعزيز النشاط والانتباه. لذلك أكو أشخاص هواية يفضلوها لأن يحتاجون تكون عندهم دفعة قوية من الطاقة ويا بداية اليوم والصباح. بالمقابل ممكن يكون الشاي خيار أفضل للي يعانون من حساسية تجاه الكافيين، وهذا اللي ينطيهم طاقة أكثر توازن وأقل حدة، يعني ممكن يحافظون على نشاطهم يعني فترة وما يأثرون على معدتهم. إذا نحكي عن الفوائد فالفوائد عديدة وبها هواية من الأشياء إذا حكينا بتفاصيل تخص الاثنين. ورغم فوائد الشاي والقهوة، بس خلينا نقول أنت طبيب نفسك وأنت الأعرف أنه هذا يأذيك وهذا يفيدك، خصوصا الحساسية تجاه الكافيين. وأكو ناس يعني عندهم تصير حتى تأثيرات للقلب بسبب الكافيين أو القهوة فيبتعدون عنها. المهم أنه أنت تحافظ على صحتك وتعرف أنه هذا ما يأثر عليك بآثار جانبية. اختيارك لواحد من الاثنين ما يتعلق بالأفضل مطلقا، يتعلق بجسمك وصحتك ونمط حياتك. فإذا بحثت عن طاقة سريعة وقوية القهوة تكون خيار إذا ما تأثر على صحتك. أما إذا تفضل بداية أكثر هدوء وتوازن فالشاي راح يكون مناسب جدا. وما أتخيل أني راح أنصح بيه لأن أغلب العراقيين يحبوه مو بس الصبح، بكل وقت.

إذن ألف عافية إذا قهوة وإذا شاي وإذا أي من المشروبات اللي أنتوا تحبون تبدأون بها صباحكم. المهم تدللون نفسكم ولا تنسون تهتمون بصحتكم اللي هي أهم شيء. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: أكيد إحنا وأنتوا سوا بالعربية عبر AUIBFM 101.5، والأناقة مو مجرد ملابس حلوة أو عناية بالبشرة اللي تكون من الرفاهيات، هي لغة تعبر عن الاهتمام بالنفس وتعكس الثقة والشخصية. بزمن صارت به وسائل التواصل الاجتماعي مصدر للإلهام وللمعلومة، راح يبرز عندنا صناع للمحتوى يقدمون تجربة حقيقية ونصائح عملية بأسلوب قريب من الناس. واحدة منهم راح تكون ضيفة حلقتنا لهذا اليوم عبر بالعربي. رحب بلها ميم حسن كريدي، عارضة الأزياء وصانعة المحتوى في مجال الأناقة والعناية بالبشرة. صباح الخير.
1: صباح النور، شكرا على هاي الاستضافة الجميلة. طبعا
0: سعيدين جدا بوجودك بيننا، وأكيد راح نبلش وياك بعالم الأناقة، لأنه هذا المحتوى المميز اللي شفناه من يعني بنية لطيفة مثلك، وعمر ما شاء الله إن شاء الله العمر كله قدامك. يعني شون اتباع صيحة الموضة، شون واحد عنده أسلوب شخصي يميز عن الباقين، وشون بدأت الانطلاقة؟
1: شكرا على هذا الكلام الجميل اللي وصفتي إليه. طبعا هي الأناقة برأيي أنه هو كل شخص راح يعرف شنو يناسبه وشنو يلبسه بثقة، لأن هسه تعرفين إحنا بزمن الترندات، وهواي كل سنة تنزل ترندات جديدة، فلازم الشخص أول شيء يعرف هو شنو يناسبه ومن بعدها يلبس الترند، لأن مو كل ترند راح يضبط ويا كل شخص. طبعا
0: حلو زين، بنفس الوقت أنه يعني هنا ممكن أني أتابع أو أكون يعني ماشية ويا الموضة، بس بنفس الوقت إلي التاتش الخاص بي، الأسلوب الخاص، انه انا محافظه على شخصيتي.
1: طبعا
0: شلون هذا الحفاظ على الهويه، وشلون واحد ما ينجرف؟ واحنا نعرف تاثير السوشيال ميديا كلش قوي.
1: طبعا هو تاثير السوشيال ميديا كلش قوي، والترندات اللي دا تنزل اصلا يعني تحاول ان الناس تخليها انه كلها تحب تجربها.
0: طبعًا.
1: بس بنفس الوقت هذا الشيء يرجع انه احنا شخصيتنا شنو يناسب شكل جسمنا، شنو الاشياء، شنو الاندرتون واللي يناسبه، هاي الامور كلها من تتدخل راح نلاحظ بالاخير انه مو كل شخص راح يناسب هذا الترند.
0: تمام. هواي ناس عندها حيرة شلون تختار ملابسها، فيعني مثلا احنا من الناس صبح من تجين تريدين تداومين او من تقعدين توقفين صفنين قدام مثلا الملابس، شنو اللي راح اقدر اقرر البسه حتى ما يشابه ويا غيره، وحتى اكون يعني مميزه ومرتاحه بنفس الوقت. فاكو قاعده ذهبيه نختار بيها الملابس تناسب جسمنا، وايضا نختار بصوره سريعه ما نضيع وقت.
1: أكيد كل شخص عنده القاعدة الذهبية اللي هي الأساسية، بس أول نقطة نرجع بها أنه إحنا لازم نعرف شنو شكل جسمنا. أوكي. من بعدها راح نختار القصات المناسبة إليه وشنو يناسبه. ثاني شغلة المقاس، دائما حتى لو أنت مشترية تقريبا أغلى قطعة، إذا اشتريتيها بالقياس المو مناسب أكيد ما راح تضبط وراح ينزل من مستوى اللوك اللي أنت راح تلبسي.
0: تمام.
1: بنفس الوقت إحنا البنات بسرعة ما دائما نفتح الكنتور ونقول إن إحنا ما عدنا شيء
0: نلبسه
1: أبدا دائما. بس لا، إحنا لازم نختار الأشياء اللي تناسبنا ونبتعد عن فكرة إنه القطعة نلبسها مرة واحدة. هواية أنا شايفة إنه هذا الموضوع دارج خاصة عندنا،
0: خصوصا بالجامعات.
1: خصوصا بالجامعات. نعم. مع العلم إحنا بالجامعة نلبس القطع البيسك المفروض الأساسية اللي تكون إحنا نقدر ننسقها بأكثر من 10 أوتفتات تقريبا.
0: تمام. إذا نصيحتك أنه ممكن نستخدم نفس القطعة بس بتنسيقات
1: أكيد.
0: مختلفة.
1: أكيد.
0: وناخذ الأشياء اللي تكون يعني أساسية، خلينا نقول ألوان أساسية ممكن ترهم على أكثر من شغلة.
1: طبعا
0: ممكن.
1: أي.
0: زين نرجع أنه إحنا فصل الصيف، الدنيا حارة وأكو أشياء أو أكو أقمشة ممكن نرتاح بيها، وأكو أقمشة ممكن تكون حلوة بس مؤذية بالنسبة للبشرة وللجسم. صح. بالحرارة وحتى الألوان.
1: صح. أقمشة الصيف أول شغلة لازم نختارها إنه إحنا بالصيف لازم نلبس الألوان الفاتحة دائما، لأن هي الألوان الفاتحة تخليك إنه تطيج شعور نفسي إنه أنت مرتاحة أكثر، الحر شوية أقل، ولا هو مو بجونة أكيد بس يعني نحاول أكثر شيء.
0: زين.
1: والأقمشة المناسبة هي اللي تكون قطن واللنن، واللي تكون إذا ممزوجة شوية ويا أقمشة ثانية عم تقلل التجعيد يعني اللي بالملابس.
0: صحيح.
1: هاي أوكي، بس هو أهم شيء نختار الألوان الفاتحة دائما ونبتعد عن الألوان الغامقة.
0: طيب يعني هنا راح أسأل يعني بطريقة ثانية، أنه الألوان قلتي الفاتحة على العموم، هذا الصيف شنو الألوان اللي هي دارجة؟
1: ألوان الدارجة هاي سنة كلش حلوة وأنا كلش أحبها،
0: اللي هي
1: منها الوردي الفاتح، البيبي بلو، البتر يالو، وأنا هم لابست اليوم.
0: حلو عليك.
1: شكرا. الألوان هم من ضمنها حتى الأحمر هاي السنة دارج ويانا، والأخضر منهم الدارجين هاي السنة.
0: ممكن واحد يلبس أحمر بالصيف؟
1: كلش عادي.
0: كلش عادي.
1: الأحمر هذا اللي هيك يصير.
0: لا تقولي لي ناري بهالحر.
1: تخيلي. بس دارج هاي السنة.
0: زين نرجع أنه هذه الملابس دائما يعني هي حلوة بس صح. تكون أحلى إذا كانت الإكسسوارات رهمة عليها.
1: طبعاً.
0: يعني إذا
1: طبعاً.
0: تنسقت مع إكسسوارات تكون رهمة صحيح.
1: صح.
0: فراح تكون أحلى. خلينا نعرف شنو القاعدة اللي تخص الإكسسوارات واختيارات يعني اختياراتها النسقة بطريقة صحيحة.
1: طبعا. الإكسسوارات هي أضافة كلش كبيرة للأوتفت، هي اللي ترفع الأوتفت. مثلا أنا اليوم لابسة أصلا أوتفت بسيط بس ضفت ويا أضافات السكارف من ترندات هاي السنة بس أنا ناسبني هذا السكارف، ناسب الأوتفت ماتي ويا الألوان ماتي، لأن هو بالنهاية أوتفت سادة فأنتي راح تضيفين عليه. إذا أوتفت سادة تضيفين إكسسوارات تقدرين تتحكمين بيها بالحجم مالتها بالكثرة بس بطريقة مرتبة أكيد.
0: تمام.
1: أما إذا الأوتفت أنتي مثلاً بنوع من أنواع التطريز أو يعني
0: القماش
1: مالته نقشات وهاي الأمور لا هنا نكتفي بإكسسوارات بسيطة. بس بالنسبة للجامعة إذا نحكي اليوم هي لازم إحنا دائماً نختار الإكسسوارات الناعمة والبيسك والبسيطة.
0: تمام. إذا يعني بحكم الخبرة اللي موجودة عندك في مجال عرض الأزياء وأنت مهتمة بهذا الجانب، أكثر مفهوم خاطئ ممكن تلاحظيه عند الناس بجانب الأناقة والصيحات الأخيرة؟
1: أول خطأ اللي هو أنا ذكرته من شوية اللي أنا أعتبره أكبر خطأ إنه إحنا نشتري القطعة مرة واحدة ونلبسها مرة واحدة، هذا لا يعني صراحة لازم نوقف هذا الشيء، لأن القطعة أنت تقدرين تستفادين منها وتطلعين منها تنسيقات، لأن هي الأناقة بدورها إنه هي إنه إحنا شلون يصير الشخص يكثر من التنسيقات بقطعة واحدة. هي هاي اسمها الأناقة. الأناقة مو أني أنا استق أوتفت واحد وخلص يعني هو حلو ونترك بعد
0: يبقى هو نفسه ذاري ده لبسه فلبسه
1: بالضبط. لا بالعكس، نضيف اكسسوار، نقدر نضيف قطعة جديدة، نقدر نغير بالأقمشة اللي موجودة ويا القطعة الثانية، فلذلك هاي القطعة يعني نستفاد منها أكثر شيء. وبنفس الوقت هي هاي أكبر غلطاني أشوفها حاليا حتى على السوشيال ميديا.
0: طيب يعني أكثر قطعة ممكن يستفاد منها الشخص إذا يعني خلينا نحكي على بصورة عامة يعني يستفاد منها إذا اشتراها ويقدر ينسقها بالطريقة اللي ذكرتيها بأكثر من مرة وتطلع حلوة.
1: يعني هي كل قطعة يعني حسب، لأن هو عندنا القميص نقدر نشتري بألوان بيسك وسادة، عندنا الجينز نقدر نشتري بثلاث ألوان اللي هو أسود والجينز الفاتح والغامق، عندنا التوبات التيشيرتات كلها يعني كل القطع احنا نقدر نستفاد منها، ماكو قطعة واحدة نقدر نحددها انه هي شنو اللي تناسبنا ونقدر نلبسها دائما، بس احنا حسب القطعة اللي موجودة نشتريها بألوان بيسك سادة نقدر بذاك الوقت انه نضيف إضافات ثانية وتطلع التنسيقة جديدة.
0: حلو، نصيحة حلوة. خلينا ننتقل للعناية بالبشرة وأهم روتين بسيط ممكن تنصحين بيه اللي دا يسمعونا حاليا وإحنا بالصيف وحارة.
1: أهم شيء بالروتين انه احنا دائما ما نكثر المنتجات، واول شغله نعرف شنو يناسب بشرتنا ونعرف بشرتنا هي بالاساس شنو هي، هل هي مختلطه دهنيه جافه وهاي الامور، ومنها نحدد الروتين اللي هو غسول ومرطب وسيروم حسب المشكله اللي يواجهها البشره. واهم شيء واقي الشمس.
0: أهم شيء واقي الشمس واللي نوصي به دائما، وهذه يمكن من الأخطاء اللي ممكن تضر ببشرتنا بفصل الصيف مو بس الصيف حتى بالشتاء
1: طبعاً.
0: لأن التعرض للشمس مباشرة راح يأذيها. هواية نصائح تنتشر على السوشيال ميديا وهواية نشوف ناس تحكي أشياء تأخذ جانب الملابس البشرة حتى الشعر والإكسسوارات، برأيك شلون أني أميز بين هذه النصائح يعني أو كل السامعين؟
1: طبعا مو كل فيديو ينتشر على السوشيال ميديا يعني هو حقيقي، وخاصة بهاي الفترة لأن صارت الإعلانات وهاي الأمور تجرف الناس أكثر، يعني صارت إنه يحبون يطلعون أكثر منهم، بس هو بالنهاية الفيديو يكون مو حقيقي للأسف. فأول شغلة نستفاد منها واللي هي لازم نعرف مصدر المعلومات من وين والدليل على هذا الشيء، لازم دليل إنه هاي المعلومة صحيحة خاصة بالصحة والبشرة. أما بالنسبة للأناقة وللفاشن لا، هاي هنا تعتمد على الشخص.
0: تمام.
1: هو لازم الشخص انه أنا حس لازم كل شخص يقعد وين نفسه يعرف الأشياء إنه شنو نوع جسمه، شنو الأندرتوني اللي يناسبه، شنو هاي الأشياء، ومن بعدها هو راح يعرف أصلاً راح يميز. يعني إحنا بالنهاية من راح نشوف فيديو واني أعرف شنو الأشياء اللي تناسبني بصورة عامة، هو عقلي راح يفرز هذا المعلومة اللي انطاني إياها وراح يعرف إذا تناسبني أو لا خاصة بالفاشن. أما بالنسبة للصحة والأناقة لا، لازم دليل ولازم إنه نتأكد من المعلومة بالضبط.
0: طيب تكرر عندي شكل الجسم أكثر من مرة، يمكن
1: أنا
0: عندي يعني عندي اطلاع على هالموضوع، بس ممكن اللي يعني يسمعنا حاليا وما عنده معلومة شنو شكل الجسم ممكن نعرف؟
1: أكيد. شكل الجسم هو عندنا إحنا كل شخص عنده شكل جسم واللي هي خمس أشكال. الجسم المثلث، المثلث المقلوب، الساعة الرملية، المستطيل، والتفاحة. هذا كل جسم إحنا عندنا قياسات، الكتف، الخصر، الأرداف، وهاي الأمور من ناخذ قياساتها إحنا راح نعرف منها بعدين إنه كل شكل جسم هو اللي يناسبه. فبعدين وراها إحنا نعرف إنه شنو هو
0: شنو اللي
1: القطع ناسب. اللي يتناسب هذا الجسم.
0: وإذا ما يعرف ممكن يعني أنه يسأل
1: أكيد
0: أو
1: أكيد
0: ممكن
1: أكيد.
0: يعني من خلال الصورة يطابق بين الشكل اللي موجود بالضبط. مع شكل الجسم نفسه، وبالتالي راح يكون عنده معرفة.
1: المهم بالقياسات، بالقياسات هي المضبوطة
0: تكون أضبط.
1: أي طبعا
0: تكون أضبط. طيب خلينا إحنا بين مجتمع جامعي واللي يسمعونا من الطلاب كثير وهواية، يعني خصوصا بدخولهم للجامعة أكو ناس أول ما تدخل تحب تبرز نفسها وتميز نفسها وتكافئ نفسها لأنه تعبت بالدراسة وبلشت مرحلة جديدة. فشنو النصيحة اللي تقدميها لطلابنا حتى يهتمون بمظهرهم بأناقتهم ويحافظون على ثقتهم بنفسهم؟
1: أكيد أول شغلة أقول لهم يا أنه اهتموا بنفسكم، اهتموا بالأناقة اللي أنتوا راح تقدموها وراح تعبر عن نفسكم، لأن هي الأناقة بالنهاية هي تعبير عن الشخص هذا شنو. فنلبس الأشياء اللي احنا نحسها تمام وتناسب المكان، أهم شيء مثلا الجامعة تناسبها الأشياء البيسك والعملية والمفيدة. بالنهاية كل شخص راح أكيد راح يبرز بالطريقة اللي هو تناسبه.
0: أكيد، ومو شرط تكون غالية أو
1: لا
0: من
1: لا
0: جهة
1: أبد
0: معينة
1: أبد
0: المهم
1: أبد.
0: تكون حلوة مرتاح بيها ومناسبتك.
1: أكيد أكيد الجودة كلش مهمة، بس يعني مو السعر اللي هو راح يحدد أنه أنت الأوتفت مالتك تمام أو لا.
0: حلو، هذه نصيحة حلوة. ويبقى عندي سؤال، وهو مو سؤال بصراحة، هو يعني علامة استفهام كبيرة لما تواصلنا ويا حضرتك ولحد اللحظة هذه الاسم اسم حضرتك لها ميم.
1: لها ميم،
0: ممكن
1: صح.
0: نعرف شيء عنه يعني شلون شلون اجى هذا الاسم؟
1: اول شيء اشكر بابا لان اختاره لي.
0: الله يحفظه ويخلي لك.
1: شكرا. الاسم معناه العرب قبل كانوا يسمون الغيمة الممطرة لها ميم، باعتقادهم من تمطر تجذب لهم الخير.
0: حلو حلو. والله وانت تجيبين الخير للكل.
1: شكرا حبيبتي.
0: سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم.
1: سعيدة أكيد.
0: وأسعد انه تعرفنا على كل هالمعلومات الحلوة من شابة حلوة مثلك، وان شاء الله المستقبل يكون افضل وافضل.
1: شكرا.
0: ونسمع دائما اخبارك الحلوة. ممتنين جدا لكل الكلمات اللي قدمتيها. والأناقة الحقيقية ما تبدأ من خزانة ملابس، هي من ثقة بالنفس، هي من عناية بالصحة وبالبشرة، ومو سعي وراء الكمال، وانما انه انت تكون افضل نسخة من نفسك. الاهتمام هو أساس لكل الأشياء الحلوة اللي ممكن تجذبها لشخصك. كل الشكر لضيفتنا العزيزة لها ميم حسن كريدي، عارضة الأزياء، صانعة المحتوى في مجال الأناقة والعناية بالبشرة. كان أكيد هذا الحوار الممتع معكم ضمن بل عربي AUIB FM.

إذن تحياتنا لكم مستمعينا كل مكان، وعلى أمل أنه تكونون استمتعتوا واستفادتوا من حلقتنا لهذا اليوم ضمن بالعربي AUIBFM 101.5. وصلنا لختام مشوارنا لهذا الصباح، وإن شاء الله نلتقيكم دائما وانتم بخير. تحية حلوة لكم من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأكيد شكرا لمصورنا علي منذر رافقنا بحلقتنا لهذا اليوم، ولضيفتنا الهاميم اللي كانت موجودة ويانا ونورة صباحنا، وتحية من مخرجنا حسين أياد.

النظام الشمسي مليء بالأسرار وبالعجائب، وممكن يوصل لحد الدهشة. فمثلاً نبتون هو الكوكب الأزرق المذهل اللي رغم بعده هو هادئ بالمظهر، لكن بأعماقه يخفي العواصف اللي أسرع ما يكون ضمن النظام الشمسي. فالسرعة توصل لأكثر من 2100 كيلومتر بالساعة الواحدة، وتعصف بالغلاف الجوي المكون إلى الهيدروجين والهيليوم. فبالتالي لا تحكم على الهدوء من السطح، فربما خلف هذا السكون أكو طاقة أنت ما تشوفها، وحتى بأكثر الأماكن هدوء راح تلقي القوة بالداخل.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الاحترام هو اللغة اللي يفهمها الجميع، فاحترامك لآراء الآخرين، تقديرك لاختلافهم وحسن الحديث معهم، هذا يعكس رقيك قبل أي شيء آخر. فالاحترام ما يحتاج لمنصب أو عمر أو مكانة، هو يحتاج لأخلاق.

تعرف أن الشاحنة إذا بقت على الكهرباء راح تسحب من الطاقة بمجرد بقائها موصولة حتى إذا ما كانت متصلة بأي جهاز، وهذه يسموها بطاقة الاستعداد، لأن الدوائر الداخلية تظل جاهزة لبدء الشحن فوراً، ويستهلك الشاحن عادة كمية صغيرة لكن تضاعف مع كثرة الشواحن والأجهزة المتروكة داخل المنزل.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ليش نحس بالراحة لما نشوف المكان مرتب؟ هذا الشعور ممكن يجي للأمهات أكثر من غيرهم، بس على العموم كنا بكل مكان نشوف المكان مرتب ينطينا إحساس بالراحة، وكأنه أفكارنا اللي ترتبت. هذا المكان المرتب راح يقلل عندك عدد المشتتات البصرية اللي يتعامل وياها دماغك، فينطيك شعور بالهدوء والتركيز. وترتيبك لمكانك، غرفتك، مكتبك راح يحسن من مزاجك ويمنحك شعور بالإنجاز. فترتيب المكان هو ترتيب الأفكارك.

إذا أنت من الناس اللي تلتزم أنه تقعد بمكان معين أو تستخدم كوب معين وما تحب تستبدلهم، هذا معناها أنه أنت متمسك بعادات يومية روتينية، وهذه الاستراتيجية يعتمدها الدماغ حتى يقلل من عدد القرارات اليومية ويحافظ على طاقتك الذهنية للمهام الأكثر أهمية، وهنا يمنحك هذا التصرف شعور بالاستقرار وبالأمان.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا أنت من الناس اللي تقلبوا بتليفونك قبل ما تنام فانتبه، لأن هذا يشبه شرب كوبين من القهوة. الضوء الأزرق يحجب الميلاتونين ويأخر النوم العميق ويعطل عندك دورة تعافي للدماغ. فجرب تستبدل تصفح الهاتف بالليل بقراءة كتاب أو تمارين تمدد أو حتى تدون الأشياء اللي تجي ببالك أو حتى تسمع موسيقى.

0: مستغرب ليش فاتورة الكهرباء عالية وليش هذا المبلغ مع أنه الكهرباء ماكو؟ رح نذكر أنه بعض الأمور والعادات اليومية هي اللي تستنزف الطاقة وتزيد من حجم الاستهلاك بدون ما تنتبه إلها. مثلاً بقية الأضوية مضاءة بالغرف غير المشغولة، ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة منخفضة جداً، تشغيل الأجهزة المنزلية بأحمال قليلة، إهمال الصيانة الدورية أو ترك الشواحن موصولة بالكهرباء، كل هذا يسبب بتقليل كفاءة الأجهزة ويزيد من استهلاك الطاقة وبالتالي فاتورة بمبلغ عالي.
1: Hold on, hold on.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

فؤاد التكرلي أحد أبرز اللي كتبوا عن الإنسان العراقي من الداخل لا من الخارج. ولد في بغداد 1927 ولم يكن يروي الحكاية فقط، بل كان يغوص في تفاصيل النفس البشرية، القلق، الصراع، التحولات اللي يعيشها الفرد داخل المجتمع العراقي. ومن أبرز إنجازاته روايات وقصص قصيرة أصبحت علامة في الأدب العراقي الحديث، تميزت بواقعية عميقة ولغة هادئة لكن مشحونة بالمعاني، جعلت القارئ يرى نفسه داخل النص. امتد أثره في الأدب العربي كأحد أهم الأصوات السردية في جيله، وبقيت أعماله تقرأ كوثائق إنسانية قبل أن تكون نصوص أدبية. رحل فؤاد التكرلي عن عالمنا بعام 2008، لكن رواياته ما زالت تفتح الأبواب لفهم الإنسان حتى هذا اليوم.

إذا تعتقد أن الضحك مجرد رد فعل لأمور ممكن تمر بحياتنا، فهنا نحاول أنه نوضح الصورة، لأن الحقيقة هو يمنح الدماغ دفعة من المواد الكيميائية اللي تحسن المزاج وتخفف التوتر وتساعد على الشعور بالراحة. فلا تحرم نفسك من لحظة ضحك ويا العائلة أو الصديق أو لموقف طريف يمر بيك خلال اليوم. فالابتسامة والضحكة الصادقة هي مو ترفة، هي وسيلة بسيطة حتى تعتني بصحتك النفسية وتغير من مزاجك.

تعودت على طريقة معينة بالجلوس أو الوقوف، وصار هذا الموضوع بسيط وروتيني. هنا لازم تنتبه، فالاهتمام بوضعية جسمك اليوم يعني راحة أكبر للمستقبل. فحرصك على الجلوس والوقوف باستقامة مع إرخاء الكتفين وإبقائهم للخلف بشكل طبيعي وأنه تتجنب الانحناءات، هذا راح يساعدك أنه تحافظ على وضعية صحيحة، قلل بها الإجهاد وتحافظ على توازن الجسم وتتجنب الكثير من آلام العضلات والمفاصل.

قبل ما تحكم على الآخرين، اتذكر أنه لكل إنسان ظروفه الخاصة اللي يمر بيها وممكن معارك يخوضها بصمت. لذلك خليك أكثر لطف بكلامك وأكثر رحمة بتعاملك وأقل تسرع بإطلاق الأحكام، لأن الإنسانية ما تنقاس بالمكانة أو المنصب، تنقاس بالطريقة اللي نتعامل بيها مع الناس.

تعرف أن استخدامك للسماعات لفترات طويلة خصوصاً إذا ما كانت نظيفة يهيئ بيئة مناسبة تتراكم البكتيريا داخل الأذن؟ لذلك لازم تنظف هذه السماعات بانتظام ولا تشاركها مع الآخرين، وامنح الأذن فترات راحة إذا كان الاستخدام للسماعات طويل، لأن الاهتمام بنظافة السماعة ما يحافظ على جودة الصوت وبس، هو يساهم على حماية صحة الأذن.

قنينة الغاز ممكن تتحول من وسيلة توفر لك السهولة والراحة إلى خطر كبير، والسبب الإهمال وسوء الاستخدام. فتسرب بسيط من المنظم أو الوصلات يتحول بلحظات إلى حريق أو انفجار لا سامح الله. حاول دائما تفحص القنينة والمنظم والوصلات بشكل دوري، واستخدم الماء والصابون للكشف إذا كان أكو تسرب أو ظهرت فقاعات متجددة. وإذا تشم ريحة غاز فافتح الشبابيك وهوي المكان بصورة جيدة، ولا تشعل أي نار أو تشغل أي كهرباء. اغلق مصدر الغاز على الفور واتصل بالحالات الطارئة على 911.

أيو أي بي أف أم 1.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعاً إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار لك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح لك وللآخرين، فالسياقة مو سباق هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

موبايلك بالأساس هو حياتك مضغوطة داخل هذا الجهاز المستطيل الصغير، فيضم حساباتك البنكية، كلمات المرور، صورك، محادثاتك وكل الأشياء المهمة. لذلك أي تصرف غريب أو أي إشعار غريب أو تحذير ينطلق من هذا الهاتف حاول تتصرف بسرعة، وأول خطوة للأمان إيقاف تشغيل الهاتف فوراً، واعتمد هذه الخطوة أسبوعياً. أكيد مو حل سحري، لكن ممكن تكون جانب من العادات الأمنية الجيدة اللي تجعل استهدافك أكثر صعوبة.

العراقيين معروفين بالكرم والضيافة، وإذا عزموا ضيف فأكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك. بس خلينا ناخذ جانب ثاني، هذا الأكل بهذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد راح تروح وتتلف ويتخلصون منها. اللي نحتاجه أنه نحسب شقد عدنا أفراد جايين خطار، ونخطط مسبقاً للوجبات، نحاول نستخدم بقايا الطعام إذا بقت طرق مبتكرة، ونحضر منها وجبات جديدة أو حتى تتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخيرية. فخليك واعي، هذا ما يمنع أنه تكون كريم بس بالمعقول. فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال أنه تقلل من هدر الطعام، وراح تحافظ على مواردنا، وراح تحترم الآخرين بمجتمعنا. فكل لقمة نذبها ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى ياكل نصها.

الأمن السبراني هواية نسمع هذا المصطلح وهواية يتردد علينا وصار اليوم حتى موجود كدراسة ويدرسوه بالجامعات وبالعالم اللي تتسارع بيه التكنولوجيا وتتطور بيه التهديدات الرقمية صار ضروري نتعرف على الأمن السبراني لأن هو الدرع الواقي اللي يحمي أنظمتنا وشبكاتنا وبياناتنا من الهجمات الألكترونية الخبيثة فهو مو مجرد برامج أو جدران حماية هو منظومة متكاملة الهدف منها يمنعون الاختراقات ويحمون المعلومات الحساسة من السرقة أو التلاعب وحتى الإتلاف فالأمن السبراني ينطيك حماية من الهجمات مثل برامج الفدية أو التصيد والضمان حتى يحافظ على سرية البيانات وسلامتها ويدافع عنها عبر إنشاء طبقات أمان تحيط بهذه الأجهزة والشبكات والبرامج وأيضا ضمن استجابة سريعة لأي هجوم يهدد البنية الرقمية فالأمن السبراني هو مو مسؤولية على جهة واحدة هو ثقافة ووعي لازم نزرعه بكل مستخدم لهذه التقنيات الحديثة فأمانك الرقمي يبدأ من عندك. She's crazy like a fool.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بعدنا مسؤوليات، بس أكو ناس تتهرب من مسؤولياتها، وكل ما تهربت من أداء المسؤوليات رح تهرب الحياة منها. نعم، هذا قانون كوني، قانون إذا أخليت به رح يختل عندك قانون المسؤولية. وأول شيء أنه تحمل مسؤولية هذه الأشياء وتطورها وتغير أنماط حياتك. فإحنا كنا عندنا خيارات نغير من القصة، والقصة أنت بإيدك تكتبها، وبمسؤولياتك راح توصل لأهدافك.

أحلى شيء بهذه الحياة يكون لك تواصل ويا كل الناس، وأكيد فرق الأجيال هو فارق زمني بين الأشخاص، لكن يخلق بعض الأحيان اختلاف بالخبرات، بالقيم، وحتى بالتطلعات. هذا الفرق يساعدك أنه تبني علاقات صحيحة، وبنفس الوقت يساعدك تتبادل الخبرات وبطريقة إيجابية. فالاحترام المتبادل واحترام خبرات وتجارب كل جيل ما تقلل من آرائهم، حاول تسمع بانتباه وحاول تتعلم واستفاد من خبرات الأجيال السابقة حتى تطور مهاراتك، وشارك خبراتك الحديثة ويا الجيل الأصغر حتى توسع آفاقهم، وخليك مرن بالتعامل ويا اختلاف الثقافات والاهتمامات بين هذه الأجيال، وحاول تركز على القواسم المشتركة بدلاً من الاختلافات بينك وبين أي جيل قبلك أو بعدك. ففرق الأجيال مو حاجز، هو فرصة نتعلم بيها ونحقق نمو مشترك. الفهم والتعاون راح يصنع جسور من الاحترام والمعرفة، وراح يبني مجتمع متماسك ومتنوع.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الشقة والضحك والأجواء المرحة من الأشياء الحلوة اللي يعيشوها الأصدقاء أو الناس بينهم، بس لا تتخيل أنه التعليق على شكل شخص أو على وزنه طبعاً طريقة المزاح هو أمر عابر، بالحقيقة راح يترك الأثر المؤلم بداخل هذا الشخص، فالكلام اللي أنت تذكره بخفة وبشقة وبضحك ممكن يسبب الإحراج ويقلل من ثقة الآخر بنفسه، خصوصاً إذا كان أمام مجموعة من الأشخاص. فمو كل شي يشوفه أنت باب للمزاح غيرك يشوفه بنفس الطريقة. الذوق بالحديث ما يقل أهمية عن الصراحة، والمزاح الحقيقي هو اللي يترك ابتسامة مو جرح عند الآخرين.

كل اللي يدرسون بمراحل الدراسة المختلفة هدفهم النجاح والحصول على علامة زينة، وممكن يكون هذا هدف مهم، لكن واحدة ما يكفيك حتى يعطيك حافز الاستمرار. لازم تربط دراستك بهدف ويصير التعب والجهد إلى معنى مختلف. يعني ممكن تسأل نفسك ليش اختاريت هذا التخصص وشنو طموحك اللي راح تحققه بعد التخرج. فكل ما كان عندك هدف واضح، صارت الدراسة هي خطوة تقربك من الحلم، مو مجرد واجب يومي وتأدي. يعني تعرف ليش تدرس حتى تلقي الدافع اللي يساعدك تواصل الطريق وتكمل لأحلامك.